مش ملاين دراهم باش نكون غني ملجاه ما حكمتش ملاين بنادم باش نحس رايس طاير في سماه ما جريتش كيف الحمق في الفجر نيراني قاد يا بلاك بريد كاسي وكاسك باتاي مسكر خويا صديقي هاني جيت